0: حياتنا للأصدقاء في النجوم، يا ليت يجمعنا الزمان.
1: Hello from the children of planet Earth.